تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلاً حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحرم بارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولاً مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة

0: فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنا تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
0: أي صح
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مقرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب. بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف إذا بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك أوكي. يعني هاي.
0: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليك شيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلا أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار إن يعني أتذكر أنا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى إن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلا حتى على الراديو أو مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلا أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة التسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو نضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعا في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلا، لكن أفكر أنا دائما بالملمس أيضا بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني، ف تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقولي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
0: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة القصيرة، يعني فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني فيها أداء، يعني ممكن في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فالكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صناعة التسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني
1: صح
0: مستمع. لكن يعني وأيضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجلة بعض الأحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل، يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بإمكانه يفهم بأن هذا الصمت يعني معنى فيه شوية في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بأن لا هذه الحالة حالة صمت يعني. فالمستمع بإمكانه أن يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب، لكن يعني أعتقد أنه يضيف شيء إلى التسجيل يعني، خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى بطريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال يعني.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني انه في يعني من ناحيه في كان لي تذكير انه في ايش حتى دائما حتى بوقت الصمت في ايش عم بيصير يعني. فانا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني، مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس، او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
0: والله في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

This is probably the 9th time I'm recording this. شوي تعبت قالوا لي بدي سجل انترو بس المشكلة هي انه عم بنسى انه ما عارف شو اقول. Anyway معكم أفرام عم تسمعوا خبر كسلان على يد الحارة.

كف بيتنا زي ما فوزي حكى زي ما فوزه نبأ زي تموزنا ده زي اللوزة وانا زي العوانة زي ما عاوزة بعمل اليوم طبخت شي قوي كرمال عم بس صالح لجيزة بس اللي ضايل فلوس نزلت صورة الصحن بشهي على حساب الشخصي وكتبت تحت اني صاير افوز واذا قلت لك اني بمزح بتخرب النكتة في قوانين لازم نمشى عليها دوز وفي قوانين الله بعلم كيف لساتها موجودة زي اسا كلمة old school صحيت وشمطة رمان كان زاكي بعرفش زائلنا ولا هاي لعدائي صار يشيل الطبع عشان ترتاحي علشان تشتري بدال ما تهابي ليش بعراش تسألنيش ليش تصار بعراش مال الدنيا ايش هو الحوار بعراش هتسألني هسا بعرق 17 بعراش مرة مستحملت وانا اقولهم بعراش وقتا نظرت لنفسي تتطعباش تفضل وقتا تتفراش يخرب بيت الحقيقة وينها ك

مجانين بتسد رضي بحلة وطبع كلهم كامل فل مجانين بتفك وتركب مخ وتضل جيل عالصبح بتسمع تفكير احسن فيها المعركة كل ما الدنيا تحاول اتنسيك وتقولك سيبك في شهيد عالفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيرة زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم

تطلع حفلة بتايلاند تكنو تحاول ولا تنسوا بقولك هيك منتعبد هيك منتعبد وصلت كل سنة من يعبد واللي استنكر واستبعد خيم صامد لن يركع في فصائل تتجمع بضحوا عشانك كي ترجع في شكولة جزايزي بترجع هاي

0: ثلاث لحد معصب من جمعة وأحد يا أبطال شباك فاس بس بجيب من اللحن الألمان
1: كيف زعلان وانت تركها بالنبي كيف زعلان على جدار من بنينا
0: سامع الشر ولا تعودنا بطلنا نميز إذا تعودنا حضلنا نميز كنا تعودنا سنقدر نميز مش حفعل بطل نص وعيش طبعا بالشقلوب أصلا مش مكتوب هيهم عم بكتفوا

مخير أو أول لحظ أنا بحاول أو في البحث أنا لا منيح ولا سيء بطيقش السكران ولا خطب الشيوخ ولا الخطب مشيوها قطط الشيوخ سلام ضد زهران حرامية ضد أسرة

0: تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي همجي.
1: وبعد نحو 22 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى نؤكد على ما يلي: نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بشكل يومي بالمعركة البرية إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت، ونقول

0: حكيتك خليني مرعوبة، حتى سيدي علي مات وهز حكيتي معاه. اليوم خايفة
1: نجم اخلي

0: وحشتك فرش. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا باش ما يتدي علي
0: حاروف بالضب هزويتيه تريد فيه كليت لها بصغير